بي هذا في السابع نفكرك في السندي نايت روباكس مش تمين يتلفهم ونفكرك الليلة يرجع رثرنا كلاب كالتشر بحفنا دي جيز لوكالي اللي يكونوا مياك ونك جوال السوديو وستانا لايف فوستم يقولوك للان بي جابي درينز سيسيوني طيب بتاع دستريك مع ال بي اموانكا نال اوكول جنبات ما حتخلف جي جوي يكن دسير كلوك شي بشي بوارتينج داون يكونوا بيرفتي عليك وانكا تكون بنتسو على شي افريمنت

تشينا سبايرو ماتيريال لافر فور انا دي 7 بي كل نايت لتوال لسته نحسب تا فيست اليوم طول دان الويكند فوستوم نايدو اوغور كبيره للبالوتا هزبوتش مارسا سكالا رحل جديد سانتا فينرا سان باول البهار تستناتو انكا الزري اللوكاليتايت كلها لدان الويكند دي نيتشلبراو الفيستا تاعهم اوغور كبيره.

الجديدة تاع روم موديل هاي هوبس 2000 الماتول السبت فوق باي وبدنا نتكلم ونعرف فوق السيتواتيون تاع الالكتريكو اللي نافلي هافنا وهافنا نيسا دين يادو منا بالسا كيف تعرفوا ام هافنا نيس بالبروبليم تاع الداول وبلايسيز سبيشال مان فدان الهيت ويف يجي فيري ما تانج جيت نتاي بهنا يدل كوميك اما ينا عندي هافنا هبيب لي بالسا دين يادو منا ودايما الدنيا يدو لي لي ادين يعملوا هافنا جانت برا شمكين فين ام ليسي حلي ما يكونهم بزون يقعدوا جوا في سخانة لي ينا يكون بزون نيت لي مش ديا هزينة ويا كنت بالسا يد بلا داول يو فورسي كنت بلا الكتريكو ابات لنا رفو 990-897 كيف اتادي الجورناتا من عير الداول انكمبلو

ودو الويكند بستلا لفتي بوستن والبيره جيت الجورناتا اللي حافنا ناس كانوا لوكينج فورورد عليها. الاكسكلوسيف شو تاع ام الجليلي بدا البيره واللوم في 8:30 حيرجع يرتورنا بلاخر شو اللي هايكلو او مالتا. الليله ينا سيرا نارا كنت هي اللي نستنى من الاخر ضربه اللي جي مالتا اش الاخر ضربه اللي جي كلو شو او مالتا بروفايد نبوكيا نقرا تارت ولاخ وجاو كلها سولد اوت التيكت. سو فورسي انت بالي فورسي انت افتكرت فوم الجليلي ونسيت بوكيا التيكت سسا يو فورسي انت تتهاير تراه لاست منت وكل انت فالسا شورتا يت في تشانس يت تسا تبوكيا شفادال فتيت بوستيت بس الليلة وتنسيش تمر فوق الويب سايت تانا bay.com.mt على اكثر دتالي التيكت وفيومنت من سير يراه الليلة. انجوي ات.

تالي رجعت popolari حبة فيلم الكيميكال برادرز جو فوق باي ودي نتكلموا نعرفوا الفيلم لسه بالموت الموت كل حاطة تستنى سكم يهرج الفيلم الجديد سبايدر مان سبايدر مان براند نيو داي فين هيكون ام لطورة popolari هفنا اللي كانت Stranger Things سيدي سينك هتكون جودان الفيلم فين يكت الساك وين أرى فوق سبايدر مان فيرا قدين يكونوا كويتي وما تنجدين ييدو شايفوا الرول تحف دان الفيلم كلمت ما هفنا كوليجي وهفنا هبيب وهفنا نيسي سو مدن ييدو لي قدين يخصبوا لي سيدي سينك هاي كل بارت كبيرة تاش فيلن دان الفيلم السايين هنيدو لكم الفيرتا ينا ما تنجن ساك وسبايدر مان ما يين عندي فيلينج لي مش هيكون بارت كبيرة في دان الفيلم ينا نحسب لي هتكون شي سايد كاركتر ما نعرفش ينا ما honestament very looking forward باش نراه في السينما زبطة يهرج

كمل هو بودا بنسن بون سو ام هير فور سمون ايلس اما طول الويكند فوق باي و اوبيامنت دين تكلمونا عرفوا الويكند كمان فكرك لبالادا ازت ورايا الساندي نايت رو باكس يرجعوا يرترن او بحفنا او بحفنا من دوك الديسكي اللي زغور سيعبدوك نوستالجيا وزغور ستسفن مخهم كل